الغضب، سيب الألم، سيب السلاح، سيب السلاح وتعال، تعال تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب، سيبوا الألم، سيبوا السلاح وتعالوا نعيش.